0: Ώρα Ελλάδος 10. Μέτρηση 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد اليونان اليوم الخميس واحدة من أصعب أيام موسم الحرائق بسبب الظروف الجوية القاسية، وقد وضعت هيئة الحماية المدنية اليونان في حالة تأهب عامة، فيما وجه جهاز الأطفاء نداء عاجلا للمواطنين بضرورة توخي الأقصى درجات الحذر، إذ أن اجتماع الجفاف مع الرياح العاتية يهيئ ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق وانتشارها بسرعة كبيرة. وصنفت مناطق أثينا وفيوتيا وإيفيا وأرغوليدا وكورينثوس جزيرة لازبوس ضمن أعلى درجات خطر الحرائق، كما تشهد مناطق أخرى مستوى مرتفع جدا من الخطورة مع توقعات بوصول سرعة الرياح إلى 8 بوفورت وهبات قد تتجاوز 110 كيلومتر في الساعة. ودعت السلطات إلى تجنب أي أعمال قد تنتج أو تنتج شرارات أو حرارة في المناطق المفتوحة، بما في ذلك الأعمال الزراعية وإشعال النيران للتخلص من المخلفات واستخدام مواقد الشواء في الهواء الطلق أو رمي أعقاب السجائر المشتعلة. وفي العاصمة أثينا أغلقت تلة ليكافيتوس منذ منتصف الليل وحتى أشعار آخر، كما تستمر إجراءات المراقبة المكثفة للمناطق الخضراء باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية لرصد أي مؤشر أو مؤشرات مبكرة للحرائق. ومن ملف السفر والعطلات الصيفية، تتواصل ذروة حركة المغادرين بمناسبة عطلة 15 من أغسطس عيد السيدة العذراء، حيث تشهد موانئ بيريوس ورافينا ولافريو ازدحاما كبيرا، كما فرضت إجراءات مرورية استثنائية على الطرق السريعة لتسهيل حركة التنقل وضمان السلامة المرورية. وفي الشأن الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس جيرو بيتريتس اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين اليونان وأمريكا والتطورات الإقليمية خصوصا في الشرق الأوسط وإيران وأوكرانيا. وفي ملف الهجرة، رصدت طائرة مسيرة تابعة لوكالة فرونتكس ليلة أمس قاربين يحملان 87 مهاجرا جنوب جزيرة كريت، حيث تولى خفر السواحل نقلهم إلى منطقة آيا غاليني. رياضيا، أحرز السباح اليوناني أبوستولوس سيسكوس الميداليات الفضية في سباق 200 متر ظهرا ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة في باريس، مسجلا رقما قياسيا يونانيا جديدا. والآن إلى حالة الطقس. طقس مستقر وصحو عموما في معظم المناطق مع احتمال هطول أمطار محلية وعواصف رعدية متفرقة بعد الظهر في مكدونيا وإيبيرو، وتهب رياح شمالية قوية في بحر إيجا قد تصل إلى 8 وربما 9 بالفور. وتتراوح درجة الحرارة في أثينا بين 25 و 35 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 22 و 34 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.